0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشيلس ميكيلي ماساو
2: تلي مانغوم مي يوليب فيتيوني دي ام مي مسوق خوليس ماللوني سيلتارلوني اوللوكوت تراتني نوكلو سوفينيك ياسانغاتينقارپو انوراكو ياسيك كانيسيك سيكونتيموت ميتريت تريتونغانوت سوكاسوسقارتاسار
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Fredag den 24. juli ifølge DMI skyet vejr med regn, dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: تسعنار باس تسعنار نانوك اف ام هنا ميكا هيرتز
1: نو موتيل السمك اللي ما صعبوت
2: عفيني مونا مي يولي بفما تشوفي يعني تي مي مرسوك قولي سي مالوني بانا نارلوني قولوك كنت قولي نيكونو اكلو عفيني مالوني كي اسانتي نغاقبوك انو غاكو يا سيكسي كونتي موميتر تقولي نيلو اتونا عنو تسوكا سوزرق تساق
1: بيرو سيكن فنوك
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيلسا ميكيلي ما ساغوت
2: افيني غونن مي يوليب فماتشوفي اني تي مي مرسو قولي سي ماللوني بانرنارلوني اوللوكوت قوليني كونوا كولو افيني ماللوني كياسانغاتينيقارپو انوراكو يا 6 سكوند تيموميتر قوليني لواتونغانوت سوكاسوسيقارتاساق
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.